من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 22 من الآية الأولى حتى 14.

عرس ابن الملك. وتكلم يسوع فعاد يضرب لهم أمثالا قال: مثل ملكوت السماوات مثل ملك أقام عرسا لابنه، وأرسل عبيدا له في طلب المدعوين إلى العرس فأبوا المجيء. عاد فأرسل عبيدا آخرين وقال لهم: قولوا للمدعوين: ها إني أعددت وليمتي، نحرت ثيراني والسمان من قطيع قطعاني، وكل شيء معد، فتعالوا إلى العرس. ولكن المدعوين لم يأبوا لذلك، فمضى هذا إلى حقله وذاك إلى تجارته، وقبض الباقون على العبيد شتموهم وقتلوهم. غضب الملك فأرسل جنده إلى أولئك القتلة، أهلكهم وأحرق مدينتهم، ثم قال لعبيده: العرس معد ولكن المدعوين ما كانوا له أهلا، فاقصدوا مخفارق السبل وادعوا إلى العرس كل من تجدون. فخرج أولئك العبيد إلى السبل وجمعوا كل ما من وجدوا شريرا أو صالحا، وحفل العرس بمن اتكأوا يأكلون. ودخل الملك يمعن النظر في المتكئين، فأبصر فيهم إنسانا لا يلبس لباس عرس، فقال لهم: كيف دخلت إلى هنا يا صاح وما عليك لباس عرس؟ فوجم. قال الملك للخدم: أوثقوا رجليه ويديه واقذفوا به في الظلمة البرانية حيث البكاء وصريف الأسنان، فكثير المدعوون وقليل المختارون.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.